0: الشمس مع يونس العلوم المحافظ ثابت المدار لرصد الأحوال الجوية وضع في مدار حول الأرض في شهر أغسطس عام 1965 وفاق كل التوقعات هي تقسمها.
1: You're listening to WZRD Chicago 88.3 FM.